0: راديو فينفيلا زنزار راكم سي فول تيب كارو ميغا هرتز
1: RFF راديو دي ايزاير مي هيرا فانيباني زوبيلي فاي فاپولتون ان فيفيل ناسيونال هيرا زمتون رلوة تنوي مي فوازة تارا ايزان هيرا ايزان دي اوين مي تومي راديو فينفيلا زنزار عارفاز نو انغتانا يانكيو منجيتاني مارا ايبيفالينا
2: Marai pifalina manolotra ho anao. Hira vaovao. Hira vaovao.